0: سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد مش غط بصر
1: بوضع وعالي.